0: الو.
1: الو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: عليكم السلام. هكاي هكاي اها هكاي اها هكاي أكيو إس ينك أفو.
1: دارا.
0: ما سامبازارن غود نافينيا كتا غودوك نافا يوم فانيو.
1: هلا غوديو.
0: هي رتلامت.
1: مكلامتو.
0: هلا يا بلين غود. Amin. Yo kan jalan pak.
1: Okay.